0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive Prize Draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: إذا كنتم تحبون هذا البرنامج فساعدونا في استمراره. هذا البرنامج من إعداد متطوعين من أجلكم. لغتكم هي هنا، مجتمعكم أيضا هنا. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا أو جددوا عضوياتكم اليوم مقابل $16 سنويا و $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
6: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: Is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

ومن فيروز سمعنا يا أمر أنا وياك. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأحد يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

وقال الرب يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء.

الصدق عز حتى ولو كان فيه ما تكره، والكذب ذل حتى لو كان فيه ما تحب. وقال جبران خليل جبران: إن أحلام الذين ينامون على الريش ليست أجمل من أحلام الذين ينامون على الأرض.

أما دعاء اليوم: يا رب أغسل قلوبنا من الحزن والهم والضيق ويسر أمرنا.

اللهم اشف وعاف كل مريض والبسه لباس الصحة والعافية. يا رب اشف كل مريض يعاني ويتألم، وافرج هم كل مهموم، واسعد من ضاقت لياليهم بالأحزان.

أما إنجيل القديس متى يقول اليوم: أما التلاميذ الأحد عشر فذهبوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له برغم أنهم شكوا. فدنا يسوع وكلمهم قائلا: لقد أعطيت كل سلطان في السماء وعلى الأرض، اذهبوا إذن فتلمذوا كل الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى نهاية العالم.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM. أما عن الموقف اليوم، كتب أمين القصي في يقول: يدفع لبنان من لحمه الجغرافي وبنيته المجتمعية أثمانا باهظة ومباشرة نتيجة المغامرات العبثية والهولسات السياسية المنفصلة عن الواقع التي يمارسها الوكيل الإيراني المأزوم. ففي اللحظة التي قرر فيها الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إشهار ورقة الانقلاب المسلح والوعيد بالإطاحة بالحكومة اللبنانية الشرعية عبر سلاح الشارع والبلطجة المنظمة، لم يكن يدرك أنه يقدم لواشنطن وتل أبيب الذريعة الاستراتيجية الكبرى والضوء الأخضر لنسف معادلات القواعد المعمول بها كليا. هذه السقطة السياسية المدوية التي استدعت ردا صاعقا ومباشرا من وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو الذي رفع الفيتو وتوعد الحزب بمواجهة مفتوحة، استتبعت بخطوة حاسمة من الرئيس دونالد ترامب فورا، إذ وبعد محادثات مكثفة وعميقة مع الجانب الإسرائيلي كشفت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية عمد ترامب إلى رفع قدمه بالكامل عن مكابح القيود والضوابط، ما منح إسرائيل تفويضا مطلقا وعابرا للخطوط الحمراء الأمريكية كافة بالاغتيالات المفتوحة وتصفية الرؤوس الكبيرة في الحزب المحظور. ولم يتأخر تفعيل هذا الضوء الأخضر الأمريكي الصادم، إذ ترجم سريعا بغارة زلزالية عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفة القيادي البارز علي الحسيني قائد وحدة الصواريخ بفرقة الإمام الحسين التابعة مباشرة لفيلق القدس الإيراني، لتؤكد هذه العملية أن واشنطن أسقطت الحصانات والخطوط الحمراء واستبدلتها بالضوء الأخضر لإسرائيل لتضرب أينما كان وفي أي منطقة، لكنها ربما أبقت حتى الآن على الضوء الأحمر المانع لاستهداف مرافق الدولة اللبنانية. هذا التدحرج العسكري والأمني المتسارع تجاوز بالكامل حدود النقاش التقني القديم الذي كان يتمحور حول جغرافيا الليطاني، حيث جرف التدفق البري الكثيف للقوات الإسرائيلية الخط الأصفر والحزام الأمني الذي أقامته، الأمر الذي أكده بنيامين نتنياهو بإعلانه أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني لينتقل التهديد الوجودي وقدم الأراضي مباشرة نحو مدينتي صور والنبطي اللتين باتتا تعيشان محرقة حقيقية وتهجيرا قصريا واسع النطاق بظل أوامر الإخلاء بالجملة.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. نقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت بيانا أفاد فيه بأن روبيو أشاد بشجاعة الرئيس عون ورؤيته في المضي بخيار المفاوضات المباشرة رغم ما وصفه بمحاولات حزب الله عرقلتها على حساب الشعب اللبناني، وحمل روبيو حزب الله المسؤولية الكاملة عن القتال الدائر مشددا على ضرورة أن يوقف فورا هجماته واستفزازاته بما يتيح خفض التصعيد، ومجددا دعم الولايات المتحدة الكامل لحكومة لبنان في اغتنام فرصة تاريخية لتحقيق السلام وإعادة الإعمار وبناء مستقبل أفضل للشعب اللبناني. واللافت في البيان الأمريكي أنه لم يأتي على ذكر وقف إطلاق النار، بل اكتفى بالحديث عن خفض التصعيد، ما يوحي بأن واشنطن لا تزال تمنح إسرائيل هامشاً لمواصلة عملياتها في جنوب لبنان. وفيما كانت الجلسة تعقد في واشنطن على وقع مطلب لبناني بوقف إطلاق النار، قال نتنياهو خلال زيارته للفرقة 36 على الحدود الشمالية إن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها ضد حزب الله في جنوب لبنان والبقاع ومحيط بيروت، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يعمل من دون توقف على مختلف الجبهات. وأضاف أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني وتجاوزته، مشيرا إلى أن الجيش يواصل تنفيذ ضربات مكثفة ضد أهداف تابعة للحزب في إطار ما وصفه بمنع التهديدات التي تستهدف المستوطنات الشمالية. وأيضا في الجنوب تتخطى إسرائيل كل الحدود الصفراء والحمراء وتضيق الخناق على حزب الله مع تهاوي خطوطه الدفاعية تباعا على ضفتي نهر الليطاني، فيما يتحمل الجنوبيون وحدهم كلفة هذا الانكشاف تهجيرا ودمارا. أما في واشنطن فدارت حرب دبلوماسية بزي عسكري بين بيروت وتل أبيب داخل مقر البنتاغون في محاولة لنقل الصراع من الجبهة إلى الطاولة. وإذا كان المشهد الميداني أكثر وضوحا واشتعالا، فإن عجلة التفاوض تبدو بطيئة إلى حد ما كونها محكومة بجملة تعقيدات داخلية تتصل بفصل الحزب قراره عن الدولة اللبنانية ووضعه في سلة الجمهورية الإسلامية، وأخرى خارجية مرتبطة بمآلات الماراثون الأمريكي الإيراني. تعيد الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قلعة الشقيف ومحيطها شرق النبطية أحياء الجدل حول واحد من أكثر المواقع حساسية في جنوب لبنان. فالقلعة التي شكلت عبر العقود عقدة عسكرية حاكمة ومسرحا لمعارك طبعت الذاكرة الإسرائيلية واللبنانية، عادت إلى واجهة الأحداث مع تصاعد العمليات العسكرية في الجنوب. وسط تقديرات عسكرية تؤكد أن أهميتها الميدانية لم تتراجع رغم التحولات التي شهدتها طبيعة الحروب خلال العقود الأخيرة. وتتزامن عودة الشقيف إلى دائرة الضوء مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على محيطها والمرتفعات المشرفة على النبطية، ما أعاد طرح الأسئلة حول القيمة العسكرية للموقع الذي بقي حاضرا في مختلف المواجهات الكبرى التي شهدها جنوب لبنان منذ اجتياح 1982.
1980. تقترب الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من اتفاق قد يشكل نقطة تحول في الحرب الدائرة منذ أسابيع، وسط حديث متزايد في واشنطن عن ملامح الصفقة بدأت تتبلور، فيما يبرز لبنان كأحد الملفات الأساسية المطروحة ضمن التفاهمات الجاري بعدها. رغم الضربات القاسية التي تلقاها حزب الله خلال الحرب، لا تزال الأوساط الإسرائيلية تبحث عن صيغة تضمن إنهاء تهديده على المدى الطويل، وسط اعترافات متزايدة بأن العمليات العسكرية الحالية مهما اتسعت قد لا تكون كافية لتحقيق هذا الهدف. وبحسب مقال للكاتب روم بن شاي نشرته صحيفة يعدودوت أحرنوت، فإن 44 عاما من المواجهة مع لبنان أثبتت أن المزيد من الشيء نفسه لن يحل المشكلة. ويرى الكاتب أن قتل المزيد من عناصر حزب الله وتدمير مزيد من المباني في الضاحية الجنوبية أو القرى الجنوبية واستهداف منشآت إنتاج الصواريخ في البقاع لن يؤدي وحده إلى إنهاء التهديد الذي يشكله الحزب. ويقول إن حزب الله سيواصل دفع الإسرائيليين إلى الملاجئ واستهداف الجنود والمستوطنات الحدودية طالما بقي يمتلك صواريخ وطائرات مسيرة ويتمتع بدعم إيراني، ويعتبر أن فهم قوة الحزب يتطلب الأخذ بعين الاعتبار مزيجا من الدوافع العقائدية والدعم الإيراني والخبرة العسكرية التي راكمها خلال سنوات الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي. كتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية عبر منصة إكس: يواصل سلاح الجو مهاجمة بنى حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان ضمن جهود متواصلة لإزالة التهديد عن سكان الشمال وضرب قدراته العسكرية بقوة. وسيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل في كل مكان لإزالة التهديدات ضد قواته وضد مواطني دولة إسرائيل. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك: وبعد أيهما أقرب إلى العقل والحس الإنساني، الاستسلام والصمت لمنطق الميدان وما أفرزه من هزيمة لحزب الله وما يجلبه من ويلات لبيئته ولبنان، أم الانتفاض في وجهه المقتلة ووقفها ووضع حد للمتسببين بها؟ وأضاف يزبك يقول: يا حكماء الشيعة، أيتها البيئة الشهيدة، انطقوا بالحق، لا تتركوا مدنكم تطلق النداءات وزفارات الموت منفردة، بل اجمعوا أصواتكم الرافضة للقتل المجاني لمصلحة إيران. أيتها الدولة، أوقف النزف بالقوة وإلا ستكونين بإنكارك وترددك شريكة في جريمة العصر. أعرب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي عن بالغ ألمه وقلقه إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة صور في جنوب لبنان والتي طالت أحياءها التاريخية وكنائسها وجوامعها ومعالمها التراثية التي صمدت عبر آلاف السنين. ويجري
رجي سلسلة اتصالات دبلوماسية مكثفة مطالبا بوقف فوري لهذه الاعتداءات، ورافعا الصوت دفاعا عن إرث إنساني وحضري لا يخص لبنان وحده بل يمتد إلى ضمير العالم أجمع. وإلى ذلك علقت الفنانة أليسا على الأوضاع الراهنة في لبنان معبرة عن حزنها الشديد لما تشهده مدينة الصور من تطورات، وموجهة نداء إلى المنظمات الثقافية الدولية للتحرك من أجل حماية الإرث التاريخي والحضري للمدينة. وفي تغريدة نشرتها عبر حسابها على منصة إكس تقول: أكدت أليسا إن ما يؤلمها ليس فقط الثمن الذي يدفعه اللبنانيون اليوم، بل أيضا الخسائر التي قد تطال التاريخ والتراث اللبناني، معتبرة أن مدينة الصور تمثل رمزا للحضارة والتاريخ في لبنان. وقالت الفنانة اللبنانية إن الحاضر يمكن إعادة بنائه مهما بلغت الأضرار، إلا أن الخسارة الحقيقية تكمن في الأضرار التي قد تصيب المعالم التاريخية والإرث الثقافي، متسائلة عن دور المنظمات الثقافية الدولية في مقدمتها منظمة اليونسكو تجاه ما يجري. وأضافت أن قلبها يحترق على مدينة صور، في إشارة إلى مخاوفها من تأثير الأحداث الحالية على المواقع التاريخية والأثرية التي تتميز بها المدينة والتي تعد من أبرز المدن التراثية في لبنان والمنطقة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار وحتى 29 أيار إلى 3355 قتيل، فيما بلغ عدد الجرحى 10095 شخصا. والخبر الأخير: تلقى أحد المواطنين وهو يقود سيارته على طريق الشبريحة صور اتصالا يفيد بأنه سيتم استهدافه داخل سيارته، فغادر السيارة وتركها وسط الطريق وفر منها، فيما قطع الدفاع المدني الطريق تحسبا لاستهداف السيارة. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.

0: بلاش وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: ومن هيفا وهبي سمعنا بدنا نروق. حقيقة بدنا نروق. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة 3 روبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

لجميع إعلاناتكم على راديو تريترو زد يمكنكم الاتصال على الرقم 9415-1928.

وللاتصال بالاستوديو مباشرة على الرقم 9415192 3. ويمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 30566.

وإلى مستمعي برنامج صوت لبنان، نشجعكم أن تجددوا اشتراكاتكم الآن ليبقى صوت لبنان على الهواء. اشتراككم هو ضروري، وحاملي بطاقة الكونسيشن. ليبقى صوت لبنان على الهواء، اشتراككم هو ضروري. وفي القريب العاجل سيقوم برنامج صوت لبنان بحملة إلى جميع المؤسسات والجمعيات والمنظمات والأحزاب لحثهم على تجديد الاشتراك أو إعطاء اشتراكات جديدة لبرنامج صوت لبنان الذي هو منذ 30 سنة على الهواء. ليبقى صوت لبنان على الهواء، اشتراككم هو ضروري. وسنقوم بحملة دعائية لاحقا وباتصالات شخصية مع جميع المؤسسات والجمعيات بخصوص إبراز صوت لبنان ليبقى على الهواء.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM. ونذكر مستمعينا الكرام عن برنامج صوت لبنان، البرامج الثلاثة بالأسبوع هو يوم الأحد من الساعة 3 إلى 4 بعد الظهر، وذلك على موجة 92.3 FM. يتضمن برنامج الأحد موسيقى، أخبار، شعر، أغاني من الزمن الجميل، ويقدمه لكم دائما جورج زعيط.

أما برنامج الأربعاء من الساعة الثانية إلى الثالثة بعد الظهر، البرنامج يتضمن موسيقى الموقف اليوم، خواطر وأخبار، أغاني طربية، برنامج صوت لبنان دائما من إذاعة تريتروبل زد على موجة 92.3 FM.

أما برنامج الخميس فهو من السابعة إلى الثامنة مساء، يتضمن نشيد برنامج صوت لبنان، موسيقى وأغنية، خبر اليوم، الإنجيل اليوم، الأخبار، خواطر، الأبراج، أغاني من الزمن الجميل. برنامج صوت لبنان دائما من إذاعة التريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

أما إلى متتبعي الحظ والأبراج نقول لبرج الحمل ستبدأ في الإيمان بأنك قد ولدت قائدا لأن الناس قد بدأوا في اتباعك بحماس. أما برج الثور تذكر اللحظات الخاصة سيزيد من ثقتك ويوحي لك بالإلهام الذي تحتاج إليه بشدة. برج الجوزاء تحتاج إلى فهم الموقف لكي يكون بإمكانك إجراء التعديلات الدقيقة لإدخال التوازن إلى حياتك. أما برج السرطان لا تسمح لأحد بعدم احترامك وتقديرك. برج الأسد الضوء سيكون مسلطا عليك ويجب أن تكون مستعدا للتصرف كقائد ساحر. أما برج العذراء قد تتعثر الأمور بسبب قوى خارجة عن إرادتك. والميزان وقت مناسب لتولي القيادة لكن انتزاعها سيزيد مستوى التوتر.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأربعاء القادم. مع تحيات جورج زايد، آملا أن تقضوا نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام. وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع هشام الحج وأمينة وحوار يا بلدنا.

0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwheel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: Roma khaylo amma barkhashtu khal shopet internet museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: صغبر البذقلاخة خاصة بقوس ساينس ورك وغزي على المبنهرة خاصة ومجيش المعدانة منهري قل ضيافة قمعينة ونسيونة إيذة مخمل الليالة إتلخوا بات إيذة عثا والقورد مخبي مطاعل تبشو بايث غزي القونة مطاعل ببهر ومعاجب بذقلاخة بثيخة لهدايا قوس ساينس ورك قنيل بتقوخ برخشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: إن آد معذرة لمن قمثة تلنقوب الطيبوثة ربثة اللخ كاف سنتوخ آي شوق لآها خرزة تاو بيشانة بسابابوخ لشانة شوتا بوثق بياشالي على الأثيرة هاشا عدانا لكاف مخدثة على هدام يوثوخ إديو ببرعفة خد السر دولار برعتا مبصرتا هانو دين كونسيشن أو إشت السر دولار برعتا قمرتا رخوش على شوبة انترنت 3ZZZ.com.au أو قريلا على 845-5-8.

شما مخبب دارن قبل نخم شنق دقیقیت من علده پرس قالا خورزد لشان عطرای آن پرس لقاتوخن هشایید من لپا مصعیت اصطره نقزطلا اف ام تو منو مشمه ملده لشان خلیا بتاوخ اموخن قخاصات فیودر نجاریان وهيب أدوار وأنا زي ياقو هاول. إما شنم قم أدية شمانة مخبة أن إينا خكمة قطاطة قد بيشينا شقيلة من مغلت الزهريرة بهرة هاي مغلت قميت إيوات آتوراية ابتيبل اتكي بيشاوت وقتها بأرمي بيت ايتا ايوين قاليتا تطوراي ولخا شمانا مخبة بيت مشميق لوخن خكمة نقزة قبية من اطلاع يرخي التشريي هالبت تشيت تقلبه وتصموشه وصر هنودين تشريي ينتشرن قمايا وتريانا ومدري كانون قمايا ات رابا نقزة تشعي تناي ات

سایوما بکتابه لی مارا اخنن راب سنیقه و خلخویا دشاری را همون وقت پولاغ قبیلای و های روخا اند ایلا سقطو تنو آها ملت ابخا قدر جورا ویرا اینا هش ات سنیات پرسوپای و خوشاوه لصبای لغداده اب آها ادانا ات ملت اب ارمی و بطورانه رابا رابا قربنته لا الاوداله و بآها دانا شمانو مخبه مارينا ات ات امن پرسوبه اللاي وميقره ات باطر يركا ومطران وشركا خابر سطي منتا إيلا ات مقرخ اوداله وميقرخ اوداله هلبتو مخبخ اوداله وبزي چم رابا إيلا سنقتا الناشي ات اوينون جرأت وبتهاوي مدبران هالبت ومن جيبة قشق البيدة أمطن وبيدة جانه وخلصك ما جلدة ماصي وتشلشي قا مروختة وقا يولتة لبة قا أخنواتي اتقين زب وبكل أرخ سنيقنا الهيرتها.

وهيدي تريشمان مخببي مارلي خبرة من إيتا وأطرا مارق ديشوتي باطي ديركا تيل من سلامس بيوماني خراي ديرخا وبهي زور إيوة خا يوانا ويولت تلبى وجرأت بيت خبرو هون ناية وبسيمة ومدري بمارنا قد لخا إيتا مدرخة جماعة تشلامة مار لقاوه قد إمامة خمشوشي بأسريوت شب تشرين تريانا شيت ألبا وتصموش وصر مار بتبايش تخيرا قشن التعطيد سبب إيوخا يوم بريشا بتاريخة أرمي وبقاها يوما قد ويالا غدا جماعة بيتالا اتكل من لده قد جمي الأوضالة وشمي ادمملة ومدري مكملي رأيت أوضالة

ومدري شو معنى مخبة لخا مدري بيت رابي يخنن موشي ماريلي باها دانا اتشاروينا مدرسة ماربين كتفن بتقاها هجت سببيو إلى هاي باصروتا جورتا جو سيقوما مرضو تنايت ملتن ناشن بيلنا جو خلطة جوري اتخا بماريلي يالن ليقاري لشانت جانن سبب كيط إيلي عيد تري سبب ليلة لازم قد قارخلي أن خبري يقن قد بياشينا تونيه من نزانوتي وتروي خلطة إينا إن باعت يطأت خلطن يوتا اتخبر قمايا ما ربتوخ كتاوت بتاينا ومارا قداها بكتابنا مارا بتخازت قد كما من جوانقا درخيقنا من الأطروات خينة ومصاينا مدري كتوي دوس كم دوس ومدري قد مارا خكمة من خينا قماصي مطلبي ومبرميلة لشان ديان قدن نخرايه.

مدر متخورنا مارنا أولت جو روسيا مار يرخ الدعور ويالي خا يرخ مارت قوميات جوري جو روسيا هلبت بلشوكي إدئينا خا بقوة قد أن إينا ويا جو روسيا مجخينا هلبت خدا إيدا خيلنتا بخا الضانا كريتا وزبطننا الهكمة أدجو داها أطرا ومدخورنا مدري مارا قد هلبت لنا بخايا بشلامة طامسة بأهوالطه لنا بجواجة لقامة

شمال مخبب تازخر زلقامه وبتمقروخ الإيقاروخ خكمة متلة من ألبا متلة. متلة قماي بمارلة جو خيط كل ناشا إيت خكمة دقيقة إتكي دقري بدنيا. خكيمة ليلة سنيقة على يلبانا جرية أريا الأريا كدامة إن أرزهاوي وإن نقوى

ولخش مرة مخبأ أو مطلب مارة لمرة لأ ورطة النسيونة خخمت لي بيشقنيتها.

وقومت لبمارلة ماردا باشا بوش بيشي لم يقرأ من كل رجبة ينهيوانة لا من سببت كي بالخ قشية إلا من سببت كي بالخ قخينة.

هاوت همزم دوس وبال خلطة بوش خربة إيلي من هاوت همزم خلطة وبال غدوس ولخا أمت لبي ماري لما رهوي خورة أم أريا ولا أم ناشا اتقاوت شوخارة

لخ بيماري لو متلا مار هاوت آمر كل مندي كي يطئه بتآمر أبهاو مندي تليطئه.

وأن مثل كريه شمانا مخبه بمارنا مارا هوي رضيبا ولا رادوبا ومدر بمارنا هوي سقيبا ولا زاقوبا ومدر بمارنا هوي غليبا ولا غالوبا

ومثل خرا شمانة مخبة قداها يومة بمارلة ما راود زد من خطاها بكل دوكة آزل لم ترقل وبزونة أمطانة نهرة بتزارق الله.

شمال مخبب تاز خرزن لقامة بد مقرون خملوقة لقاروخن بد أن نخراي بليخنا قاتن آتوراي سير أستن هنري لايارت سير أستن هنري لايارت إلى بيشة لهالبتلي داشت 1080 وش وصر خمشة بقادر ومنيخيلة خمشة بتامو شهيد 1080 وطسي أربع هاو إيوخا خازوقة إنجلسايا شخصيانا عالدنيا آتقتا يطعانا دكتوتا تصصي هجيانا عالتشعيتا اتؤمانوتا صاروطا اتصرياتا أرعى هلبت جمعانة اتقي كتاوي بولطيقاي وازجدت اترجانو اينا بوزودا بيشين ضيا بدور خاتي اخ خبرانا اتنمرت وننوي من ننوي ايوا اتهاو بولطلي البث اركي اتقاشر بانيبال من تخد أبرا بشيتة 1085

ليار تشمان مخبة بيشة وليدة جو مديتة باريس جو فرنسا وجو خا بث من أركة ات بروستانتاية آتيقة بابو إيوا هنري بيتر جان ليارد إيوا خا بلاخا إنجلسايا وجو جزرتت سيدان هلبت ابتيمنة هندستان يمو ميرين وبيزة إيوا من خا بيتا جورا وضيا سام زودة شمانا مخبت شند عليموتة ورن جو إيطاليا إيك دقنيلة يلبانا وبشلة جريشة الأمانوتا وخبة قغزقيا إنا أب قريلة أب مدرشات بريشة جو إنجلاند ومدري جو فرنسا وسويس ومن بر شي من بر اشتشن شمانا مخبة بلخانة الكس مامونو بشي تتقلبه 83 قطصة بلطلة من إنجلاند وبأرخى برزة وزلة الجزرتة سيلان.

هل بد جزرت السيلان أنتي قارخ لها هدية سريلانكا بقائم وبلخل الكزبابو من بر إكما يرخي بوش زودة شمانة مخبة جو إيران بليخي دي وشويقي دي باعوتو قا رخشتا السيلان وبشيتة 1884 در المديتة اسطنبول وطامة شمانة مخبة بتباقي دي أم إزجدة البريتش سن ستراتفورد قد بيشة لمتوى طامة على شولة بالخ بقصة بريشة لا رشماية جوسامة يوروبناية ومدري جو تركيا وبشيتة 1844 بيش لخبطة وهيرة بيات كانن ومدري ليارد شمانة مخبة بلطلة من اسطنبول اتآزل الخرابية آتر ومن بر هذا شمانة مخبة بوت اخبرياته بطامة بيشيوة مشمها بتيول وطامة جو خرابية نمرد على نهر الدقلت وقب جو رمطة اتكوينجق قرب ايوة الموصل من قم هذا شمان مخبة بول أميل بوتا برنسايا هلخا سامع ويروا جو اخبرياته.

وبخوتا ما شو مانا مخبة لا يارد معورة لبيشان من خيوتو وبولخان بولوتي قاية بريشايد جوبث وزروتا ين ازجدوتا الكس اطروات نخراية إن هربهاي دانا كي قابلوا من خكمة أدوات شلطانة بريشايد من شولانة قوشن ات إنجلند لايارد من يخلي جو لندر لندن وبشلي قويرة جو دورست

هاوت اتلي خا نيشا بهرانا وبجو أرخاتي أسقي وملي من ترقلياتي بتآزل لقامه.

هيلين كلير بمارلا طوقت دوتا إلى بصلة برأت هيمانوتا هلت هيمانوتا وهيوي ليهاوي تشوبو الخانة ليلة متهويانا

ربنتا تريزا بمارلا جو دكانت مسكينت بخاينة مشيخة كي خزينة بشيمة جو برسوبيه.

والتير بماري لي كي ماسيتون دجدشيتون لوردة اتخد أقلوخن إنهر ليهو يتقطيتون ريخو من جو هاوه.

وقوى زيك زيغلر بمارلة مقرمانة كيتانة لماصن وقرمانة كيتانة لا كيماصن.

Napoleon Bonaparte بمارلي يدعت باصروت تمزمت رابا كي دميا اللي تايوت تزوزي وزونت رابا

وممرخره شمانا مخبه بماريلي مايكل انش ماريلي خد إيلي خاترجم بقانو ليل السنيقه تخيني خقريله

0: شما نمخبه هلا خبتاتق الخوتامت خرزت اديوميوما همونا مخملوخن وشقلوخن خيوترانا من داخت اخنا خملا المقروطة قاتوخن وبيو بتبق بيوخن يوم تخوشي بتآت وهل تبق بيوخن بتأمرقاتوخن بوشو مشينا من
1: هيبة ادوارد
2: فيودور ناجريان
0: وانا زي ياقو هاول بوشو مشينا